0: كوريا ريولتيني
1: يعني كاك علاقة مطلع يعني جاي كورة
0: وش كذا رو وش ما كورة قريب كبير له دوا كرتوا دي سامي سي تمارو عندي أكرن ترى سنبارين بما فرس كرام دلان كرتوا لني توس وقت كنا لايلان ولتين كاودورن دالي نو كورة عندي لاسو على زاميو ka sifur usko faldiyo la arfal usko faldiyo arak sifur tilan walti ya faras kram tilan koroda moin.